0: مولانا، اللهم زيدك، اللهم اكرمك يا مولانا. كده يا سيدي
1: وتكونوا من بعده قوما.

يا مولانا والله اللهم زيدك اللهم اكرمك يا عم شحمان كده يا سيدي كده الله يا طهار